صار هاد قولي لك اجي مال خرابت من حفصال اغلب جابابي تكر حفصال شمال جابيري تكر ترو شكر رامو سانك جيبو خاصا قردن اجي حرامي بيبن لقبنا تاخم السنقان وبرتنا دامنا كجد قولو لو صار هاد مال خرابو وزير ابرامو سانك اما تشبو خاصا قردن اجي حرامي بيبن لقبنا تاخم السنقان وبرا ولا ترسام نجمة ترسي تيس بحر النافا فالهو قريخوا تبي بوك أحمد إيبال أو دوستامنا للا زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي